الجميل والبتاع في بصائر والوهد فرش دير بتاع في صلاح دير بس ودي احتدان ويسيل الوهد أسفان شير سويس دور في بصائر سم أمد ناطق ودي احتدان ويسيل أسفع سيرو في نوده I'm not sure if I'm going to be able to do it.

يا أيها الكافرون لا أعبد ما أعبد ولا أعبد ولا أنا عابد ما وحدكم ولا أنا لن أعبد ذات بغاية وكم

0: 9 حديث أسبوعي للأستاذ فكري أباظة المحامي والصحفي.
1: مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي إيه حكاية؟

0: يلا اطلع اطلع
1: بوزا بوزا بوزا يسون لسفان بوزا جمسي بوزا جسوي جسوي جسوي جسوي
2: Brother, please. Who mother? Father.
3: Family.
2: No problem.
4: Moses.
5: Have your child.

الفيل الموت بتاعه في بصائر والوهد كرش دير بتاعه في صراح دير بس مريح بتاعنا يسيل الوهد أسفان شير إن سويس دور في بصائر سم نمد ناقة مريح بتاعنا إن أسفع سيرو في نوده Now we're the dollar of it. It's a snack you chew in now, well.

0: يا أيها الكافرون لا أعبد ما أعبدون ولا أعبد ولا أنا عابد ما وحدكم ولا أعبد
1: أنا لن أعبد ذات غير وكم.

0: 9:10 حديث أسبوعي للأستاذ فكري أباظة المحامي والصحفي.
1: مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي إيه الحكاية؟

فالأوف بعينيها. تقول للألفة تستحي فتحل تبكى الإلاد بالأذن والقرى والأواعي والفئات. تقول للألفة

0: وقصار اشتراس ما ضع جور اللي دفال لنا وين
1: يا ذي شعور خوين خود عاس الشرفة
0: اللي

الجزال أولادي بالأحمر ماني جبرنا الغزال أمي يجيب الغزال أمي ماني الجبرنا وقت يجي تشوم الغزالة ماني وليه يجي في ولينا

يكفي ولا ارواح نزور وارواح نزور وارواح نزور ما العرب تيجي الصفا والمروه سلام عليكم تيجي جمع الماني نوابي جنا وابلي جنا وابلي جنا

استعجب لف اللعجو تسع زي ساعات ما تبدور عقو تعدر بس بعد ما عمرت ميجمر لك يونا على كل ناسب عشان عطلين على رأس حاجة.

0: تعالوا
1: لين بون
2: تعالى
1: ايه تلك وضع لايك جست لايك تلك صوب هون لايك ندون كنت دروي من دنا بروت يعني فاللي قاول غير بينور سلام فكر دينا لنيا ولاجين كبر لي رول فرق على لو ونايتد نيكس فرق على لو فاونايتد نمر فرق على لو ونايتد نداو فرق على لو ونايتد ولاجين يغبانا ላችንም ኡነተን እናውቅ ይገባል እንከተር ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል ማለት ነው ኡነት ብቻ ለዳ ኡነት ይላል ኡነት ብቻ ነው ኡነት ሳምናት ኡነት ኡነት ብቻ እዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዚህ ማንቺ ወሬን ደው አይበጭ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: عم تسمعوا راديو الحارة،
6: عم تسمعوا راديو الحارة.

شيرين. كل دخلة وكل خرجة يبدأوا يقيسوا فيه، كل غزرة بدومة كأنهم يقرأوا كل شيء عن وجهي.

0: نسيت باش نقولك حسين تعدى قال لي سيد علي توفى.
1: اخبار سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي، لقيت روحي راجع للقصر اللي هربت منه توا 10 سنين، ذاك الليلة المشومة سكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة بركة فيكم تمسلتوني ديما في بيها مش نمشي سقط شوي وحشتك أنا في بيت خالتي حتى كنت نجم أخلط عليك.

0: انا عليا.
1: عليا توحشتك.
0: حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
0: خالتي حدا باش ما تجي